وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي وليا بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلم وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وخيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وازر لخير كل در لنها قبل الوصول لي وخذ للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تنوله القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيهما به يحبطني كل سعيد به وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما يشتاء وصل بالتسليم يا من ضبى إلى سواي ما أسى فانضبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه اذكر به أغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرار بلا أذى ولا عدا ولا مرار واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مقصق لي وهب لي القرآن والمباحة وكلما اخترته رباحة وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستخنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال ولتهنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزل سل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل
واسع به في الحال والمآل، وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا، وهب لي كتابا، واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحاد، من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال، واكتب لي العصمة من معاسي وبالمطيع أخنني عن عاسي، وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانح الحلاوة، واجعل مناجاتك فيها أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا، واجعل مناجاتك عندي أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا، شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المساء يا أحمد وآله وصحبه، وهب لي بشرا به يحبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما، فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما، وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني ذكى وهب لي الرفع، وسل يا ملك ولتسلمي على المقب دم الشفيع العالمين سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل، واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا، بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخل للدرر، وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما، سيدنا محمد ولا لي وصحبه في الحال والمآل، واجعل مكاتبي منافع له يا من على سوي العلا جعله، بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن لي قبلي، وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي، سيدنا محمد ولا لي وصحبه في الحال والمآل، وهب لي النفع وهب للودع وليكن بما يسر جدا، وسل يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصل يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لخير يخرجي، وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه، واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني، وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام، سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل، وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين، وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولي ودا يفوق كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين، وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل،
وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين. وسل يا عليم عني في أباد، وسلما على مزهزه الكباب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وصلي يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بخير صلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى خلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم ولتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتمحني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفك العلماء سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفك العلماء وآله وصحبه والإشرعاء صدري به يا مالكي ينصرحا وآله وصحبه والإسرحا صدري به يا مالكي ينشرحا وصل يا لطيف ولتسلما على وسيلتي إليك سلمي وصل يا لطيف ولتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم وتمه آفاتي تخربي ما اليوم والذي رديت لجمعا وشد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي يا قبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي محى الأذى كالعلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعص من أذى التمليك ودرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهر وليشكر السر به والجهر وصل يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به محصلا وامه مكاره به منخصلا واجعل كتابتي به معصلا وامه مكاره به منخصلا ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا

0: محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وتب علي توبة يهبطني فيها سواي سرمدا ووطني، وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة صافية، وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل. والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بخير محو أبدا ولا عتاب، ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها، وليهب ما اخترت لي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات، واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل الصادات، واجعل بها قوتك الكريم يا معطي المنات والتكريم. تهي الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات، آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري، وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وقلبي علمي، وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة، واجعل كتابتي إلى النبي أحاب من خط خيري وإليك يا محاب، وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لومي، وبتوالي في أنر القلوب من يلتمسون الحلم في كل ضمن، وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وليرفع كلمي، وارفع حروفي بشكر وقبول، وعيش الشيطان مني والقبيل، وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه، وهب لي في ما فيه أرخب الكرام قبلي وآله وصحبه، وبلي ما فيه أرخب الكرام قبلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدي خادم الرسول.
1: السلام عليكم بكي تالبي نيغي لين دي زيار بو باخ دي بيك بو باخ في راديو خزيده اونلاين تاي جي اسني سن منطقه مباكي ابن شيخ محمد بسيف دنج في دالون سن جوورين جو خاي سن سرين دي سن ايمان دي سن نيب سي خزيده اي مسن سالم مباكي خزايت ني دالون كو في نك لي غي دون ديغلو تام ان ديريكت لا سي راديو خزيده اونلاين توبا موند بي موند بي تامي كوي ديغلو ني بيغ لول ناخ موم دا فا فيتي خزيده اي تي wax deug yalla ñew gi mu ñew fi ci ñun tay ji ziarane ci radio khassida online mo taxone ñu def ko en direct diko sante bu baax diko ñaanal khassida gi mu doon jangatam dina faté ol bisri di khassida go xey ku ne xamne ni nga xeyanti ni la señ bi demé mom té mom itam mu jang ko jang mu sel mu set mu leer nañ diko ñaanal wër ak fannu gudd diko laacc ndax ñun dagam dañu yëngu ci walu khassida yi té mom mu tuddu señ salihu khassayit danan bax lol mu gënno soñi te gënno dimbali te gëna yok suñu passé ci liggéey bi wonno tam yoon yi xey mom la yoonu xasside té wax di yalla mo taxonté ñu ñëwon fi doon ko am ñu ko doon laaj ñu itam ci walu xasside yi bëgg mu baaxé ñu ci té li nga xey moko fi yëkëti nga xey moy magal maam gi magal cheikh soyi bu tam mu baaxé ñu ci loolu ndax jëgé sénégal ba yëksi fi ci italie pour magalu maam ñu koy defal fi ci italie mu ñëw fi mom itam ñu bëggoon mo soñu ñu ci lool té baaxé ñu ci ay cadeau tam ci digënté cheikh soyi bu ak liggéey seigne touba bi kon soyi sayelu ñi ngi sant bu baax di la gërëm di ñaan nga gëno dolé ci liggéey bi nga xey mo nga jang ni xasside gi nga xey mo nga jéxal légui di fatul bisri
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min kulli man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisaa wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatis shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكي جوليدي ني ديغلو ييب اك بوكي طالب ييب ني غناو بني سانتي سونو بروم جولي سي يونت بي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وخير خديمه وسلم وبارك نيغي لين دي سيارة تا دي لين نويو دي لين دوكل سي ويرو ماغ و تيد وي ني نه دي ويرو كور di wéru Serigne Touba yit di ñaan sunu borom liñu ci def ci ay jaamu Yalla mo xam jëf la wala wax wala yene lepp mu nang ko taful ko te defal nuko addi Serigne Touba te Serigne Touba nangul nu sunu aju ci mom ba faaw barke xassidé di nuyu bu baax sunu mbokk talibé yi nga xamni ñom lañu sét ci tay ji muy Serigne Nar Ngar ak Serigne Modou Mbaye Chammi mbolem mbokk talibé yi ñu andal liggéey bi nga xamné ñu koy def té djublu wuñ ci dara luddul yaatal liggéey Serigne Touba bi loolu ñu ci bëgg bu baax ci biñu ñëwagut ak biñu ñëwé té mbékté mom mom lañu yobalé mom lañu saxo ba fawé ndax dara gën ci liggéey Serigne Touba ñaanit Serigne Touba depp leen ci katan fa ngeen ko bëgg agalé fa ngeen bëgg mu ag fa yépp Yalla may leen katan bu leen ko fa agalé ci barké xassidé graw lolit liñu warona jital ñi ngi jéggul suñu borom moy nuyu cheikh sidil muhtar ñaanal ko suñu borom yagal ko fi tamé ko ak wër moko mbolem ñëbatuk serigne touba gep té diko jaarale ci sama buntu ci serigne touba di cheikh mohammedul fadal ibn serigne sohaib diko ñaanal yalla bayiko fi lol mu am ak wër ba yene jëm am ci liggéel serigne touba ci fep ak ci lepp yalla defal ko ci lu kawé ndort kon laaj bi nga laaj sin nar amna dina yomba tontu lol muy liggeyep Serigne Touba bi moy lan ak nan lañ ko wara gëna jappé nan lañ ko wara gëna fonké lol nak yakarna dañuy delu wat ci mbindum serigne bi rek ak waxi bopam ndax lolou serigne mbay jaxate waxon waxama gën waxi kune waaye ma gën waaye kune dina waxama gën waxi kune nak te ñariñul kessa la lor du ci and suñuy wax man nañ ko baña gën te mom de dafa wax ne liggey bi muy liggeyal yalla ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam te moy tag lepp lu mu am lepp lu mu doon mebet ci la ko yalla defale am ñu ko wax ne madhu rabbi wa madhu khairi musallin qada li jumlatal muna bin hilabi tag gi may tag sama borom ak tag gi may tag yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci lama mebet jep djublo ci la mebet jep wamato jëm ci ci man mu del waxati ne sama khasside yi day dana yeungal xolup kep ku nara taxé waye bepp mebetit ñomako wamata hajat qasaidiya qalba kulli man lahu sa'adatun walin qadal amal delwit waxatne fum ag rek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khasidiya ko fa agale ndax agna ci ba mel ci yonnati bi ne ay sahabam ak wa kari bopam ya ci xolam ak yaram moy sahir ak batin lolu khassida yako fa yob madahtu rasulallahi حتى كأنني مع الآل والأصحاب بالجسم والقلب مودل وخات ني يالا ديفال نكو سي خسيدي لو كاوي نجورتام واي كاوي نجورتول كودول مومن يا جاعلا خطيا فوق ظني وظن خيري يا عظيم المن دل وخات ني يالا ديفال نكو سي خسيدي موجوب manam dimi xassade yi don lu djub kocc nga xane boko don xol do ci gis njumte do ci gisub yak te do ci gis lu djubadi ndax lolou day am ci waye lay la nga gis waye wo xam bi lay wona pesse bi manki wala dab lolou do ko gis ci xassade seigne touba ben waye ku ci saxit mu djubal la moy limi wax nan wajhal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida bokko na ci li gëna reuy ci jarani xassade yi moy day yobbo ci yalla ci lulul ben ciona ndax amna ñu agone ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ak ñu da agale ci yalla jitu serigne bi waye fañ da agal jaarale seenu nit fu metti lay don dang koy ngay bolé xif ak mar ak beru wet lu yag yag di xalaat yalla di sikkar fo tollu wacc adina wacc ñoñ adina ñep def ko ab dir bu jagga yagga yagga yag la la ci dikal do la ci dikal waye xasside yi aji wul lola señ bang koy wax sama mbind day agale ci yalla ci luddul khalwa ci luddul ngay wet xana man nga ne ci bi nit ñi yor ko di taxo mom diko jang bo na fi di dox say soxla ak yep te teewul mom limi def mi ngoy def fali wu ci dara fan yi le dafa am kuma wax ne ma xasside yi dal dama gis ne nit ñi selle giñu wara andal diko jang disna lol noko gisse mané ko man dé

أقسمت بالله إني للنبي أبا كل أحب وما أباه يا با جنة يا الله يا الله سما خير لا يعني سما خير تلوين بدر بدر نعم كونا كيف كوي خير تونا خم خم بباخ فوق متعون تانكم بكو فكرنا كوي لقيال تمي دك نح يو مينا خم نيو يا نيت كيف صورن تباخ لو تباخ دو جدك باي مسوا بيت لو نيخ دف يا نان كوني لا كو بغي جاد ديفال في سال ديفال في نيك ديفال نانغ wa legui lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seigne Touba bëgg ñu liggéeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéer yu reey rek naan ma ngi liggéeyal Seigne Touba té samanté wo ci ak niko Seigne Touba bëgg té bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggéeyal lako wa li lu mata xam la man ñun ñëpp dal ñoo wara ma sé waat jumlu waat Seigne Touba nak té bay ci xal ndax kat Seigne bi yag nañu téral dé té du ba ci ba aljana dañuy téral wayé nak li mata baye xel moy

وإني أعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من احتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يعذر لجامعه معذرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديه يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الرائج المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين. أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صلي وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صلي وتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد صلي وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صلي أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء، لطيف صلي أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام، اكتب له في آله والصحبي خير السلامين ووضح لحبي، هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي، وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوس للمنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرا، آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لمن

كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا الله يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسل مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلمن كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتهاء كل الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي واجعل حقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك
وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبح لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يلا ويا حفيظ صلي بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقده من العيوب واهمني أن وقدي. يلا ويا مانه صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله ويا أحد صل بالسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد وجل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله ويا محبود صل أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل السرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحاب يا من جهلت المنتقى لك أهب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين اضطرا وجل به أمري ردا وبرا. يا الله ويا من قال لي حبك مح حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله ويا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجائي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح أن سقيم ولتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام
بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد. وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح وتقني الريب واجزب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباطني يا مزهر المظاهر. يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا مع السلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات في مره من قرب باللذات. يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرداء والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهبي لغير نهوي كل ضر يذهبي. يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وعلمني به وفقه والتقني كل أذن والنبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا. يا الله يا فاحل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والسعب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيريك
قائلا بكفيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يلا ويا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك مزهذه الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به هذا النظام خيرا نزم وزهزه لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي صدق وقلبي علمي. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي. يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وصحب بالتسليم يا مآلي. يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني وجل ممري ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكن للنفس وطرد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل عاصم من أذى وألم. يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماهم مع العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل إلامي ومدادي قاسدا إلى رضاك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمهما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمعا وسل يا كريم ولتسلما على الذي استغثته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا طواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح
بلا انسلاب رب والفلاها وصلي يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني زع اسمة وبرداك شغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها.

كلما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة مهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا. وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل. وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين. يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطعي فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقدى والقدر. وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وامح به جملة ما مني صدر غير الردى وليقض بشر القدر. وصلي يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري. وصلي يا ودود ولتسلم على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. واشكر بجاه العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري. وصلي يا نافع ولتسلم على النبي العاشم العالمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وجل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر. وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني. وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل. وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان. وصلي يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض. وصلي يا نافع ولتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ومن يقبلا به ولترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها. وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به حقائدي مستحسنات. وصلي يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريمة وساته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحترضي الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات. وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة. وصلي يا ميسر العسيري مع السلامك بلا تعزيري على النبي المنتقى المفضل
ولا لوسعب وكل فضل يا منزلا أتى النبي ذكرا صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تدارك جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صلي بتسليم بلا انتهاء على النبي الله زلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلام نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع علما يا من ييسر عسير الصلي وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقامي رفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاة والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا أن تلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصلي يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بهرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرب لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقل للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصل يا لطيف ولتسلمي
على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وكله في حزبه ما اشتهى وصل بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسافا زبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشل يبدر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغرادي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتذب من ناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصلي يا نافع ولتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت سا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرداء مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمتع أغنني عنها عسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانها الحلاوة وجل مناجاتك إني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأهد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفح وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلل للضرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هدى علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مكاتب منافعا له يا من على سبيل العلا جهله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسلي قبلي وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الودة وليكن بما يسر جدا وصلي يا أحد ولتسلم على الذي مهى الأسى والظلمى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتغري ما لم تحب لي لغيري يخرجي وصلي يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصلي أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقني العارين والنارين وصلي يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى كافي الملام
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصلي يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصلي يا عليم عني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاه وامه انتهى شقاوة لنحوي وجه مكاره مها بالمهوي وصلي يا لطيف عني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير صلب في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشل لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصل يا هادي بلا انتهاء أني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإذناب سيدنا محمد وصلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمه أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه اتبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في عفت العلماء وآله وصحبه والإشرحا تدري به يا مالك ينشرها وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منى تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رضيت لجمها وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي مهى الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلمي على النبي رجائي كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهرا وليشكر السر به والجهرا وصل يا أكرم ولتسلمي على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة وجل كتابتي به معسلة ومه مكاره به منغسلة ومن قلوب من أصعوا ظنا بأهرج الذي كرهت منا وصل يا طواب أكمل صلاح وصل من على الذي أبدي أولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبتني فيها سواي سرمدا ووتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام
سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتي وجعلنها بركات وجلب جاي المصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجلب حق وجهك الكريم يا محتي المنات والتكريم في الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلم ولا لي وسعب وقلبي علم وهب لي الإلهام والبرع وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلمي ولا لوسعب ولرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وصلم النصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قبل رضي قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم بارك لي اللهم للجنان في كل ما لي اخترت بامتناني لوجهك الكريم سق ما ساء بغير ساتية ومن أساء رديت أنك أبدا بلا سخط يا من يباهي بي من خرى وخد دممت السعي لسعي سابقين يا من يباهي بالكرام اللاحقين يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مضاه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أهب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلايت على الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا، وهب لنا ذي مهار الداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

ملكين وبالرحمن قد علما ما شد أقيل داما قدما فضلا من فضائل وتقديم والكرما قتل رين فؤادي وما هادرني كبائني كان ما من معالم ما قتل أن يدر دال مسمني ردي كباني جواوسه ودقما فنسوى القلق وصيتان قد فرقوا من قدر يليد نتقد سلما نومي بعد رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورس له كما لقرن هي مال درم وجلل نم المجيب لاسمي خير يري وكما نم المجيب لاسمي من يفي قرل بلا حساب لمن يرجو متسما وهو الاصيل على نفل ولا درر من خير وكفاني مكر وندما ألم تكن رب لا شريك له في ملكه وكفاني فقر وسقما ألم تكن رب لا شريك له ما لسني في فؤادي في فؤادي حبه كدما ألم تكن رب لا نسير له ما لسي نجو من آفة سلما ألم تكن رب لا مهين له ما لسي دينه إسلام منذ زمان ألم تكن رب لا ابتداء له ما لسي شر لمنجا ومنتظما ألم تكن رب جل هل ولد ما لسي مده يولي لي شمام ألم تكن رب جل هل قرل ما لسي كونه لي قاد لي نعما ألم تكن رب جل هل مسل ما لسي من جميل عيب قد عظما ألم تكن رب العالمين بمن باها بقمة أبا والغثما ألم تكن للباقي بأمرنا نور لسي هان أو ياتيك من قدما ألم تكن للباقي يقود منا ما لسيقا ما دري وقصر ما ألم تكن

فزبد لي من حلاوة نمام سلا علي يجي ألا ومدليا فقد زيت ومارا قوان فقما ولا لوسب والقافين سنة دخول أسكى صلاة بطلي من يقوم شقما سلا لي ما دلي مسله بقير شكر يني من أوله لقما في الهل وصل والحديد جمته أذكى سلامي أسيس لم يهس عدما سلا علي ما تلي بيته بما بقى هوى سكر ما لقمما في الهل وصل ما ناس زفاته أذكى سلامي مقيد قلد نهما سلا علي لسي أغلى نبوته حتى يا ربي أجداد الكرماء ولا لوسب والمتصدين به أزكى صلاة بدالي من يقين لمما صلى عليه التي اهتاه موجزة أضلت بالكفر حتى كل قصد ما ولا لوسب والمتصدين به أزكى صلاة بدالي من يقين شاما سلا علي لفي بسق كرمه حتى ترى تبقوق من حلما ولا لوسب والمؤمن سنته أزكى صلاة بدل من يقين الأمان سك المجر الذي قد اتجد به وصان كل ثورا فساد أمان خسان كل أفيش كارني بمنى حذر النفس والشيطان وما كوما ساك المجر الذي قد تجد به من اتفاد لسيد القدماء ومن مكائد أدائي ومن ثمني ومن كلام وحين مهبلا وأمان ومن حجاب ومن وقف ومن رياب ومن قلو وإفراط كمن هرما نويت كوني عبد الله مندسلا لأمر النهي التائي أسمى وتما نويت كوني عبد الله مندسلا لأمر التارك نهي أسمى وتما متمسكا برسول الله سيدنا محمد من ما أسان والوجما بيت على طرف وفي على هنا يضمن لاي سسال الامان لو علي لوجه الله لا للقاء ما تروح كلمة قد تهجل القدماء لاك والعادر ام دايه سهراء وان يا اسابي عن مثل جرم سماء وهو القياس نسيامي هنا وقدا من كل ما يلب القطران والندما ليضربي بكوني دار قدمه ودفي لسوى نبيها كرما وهو الذي كونه لي دار برهن إذ كونه لي قادر دا كرما وهو الوسيلة للواد متكلم سبحانه قدرا قصصا والأمام نم الأفل الذي قصرني أبدا ولا يوجه لي ذرا ومن سلما وهو الصفي الذي بان صفاقته لي كفاني به سهس ما صدما وهو الكريم الذي قد قال لي ملكي سرا جاتي كفى مكرا قد برما وهو الكريم الذي لي قاد قلمته وقد لي من سرا يفيه الحلما قد قدني الله بالماه درائقه سلا علي نفسي ما سان ما هلما هل يتلي من يخفي ويولن ما سافي الورى سرمدا سرا قد اكتتما في الليل وسب ما فاس امرؤ ابدا بأثن سن بلا نكر يري ندما وما مفيد او هذا متفيد به وما يقول لمن نال ردان اما وهو نزيل سي مغني يكرمني بجاه واسال الديخ أسال بحل ما كتما وهو نسي لسي محني يكرمني بجاي وأراني بل ما كتما
والوصل في الوهاب أو سلني له بي سائدا بي بهل من علمان ووسجال سيلا من يشمني به من ناشطرا فالأذن سرمان له بي سارا بي بلا ما هو لمان ووصج الوزير مان ياسمني به من ناجدرا فالأذن سرمان وهو الوكيل سيما دان يشدني به وسط أني عن جالب وكمان وهو الألي لسي هنان يسرني بجاي وأصال الضيق وسامان وهو القوي لسي هادي يثبتني به وساق لقيري جملة طلق شمام وهو المنيه لسي كافي يهول به بيني وبين لسي عن قيري فصمام وهو البصير لسي هادي يبصرني بجاي وقاني سهو الوامان وهو لسي برو يهميني ويقلأني بجاي وصناعي

وولسيلي ألان الله وأخلق لله بجاي مسكفاني كل من سلم وولسي قال لي باقي بسالة حق بجاي مسلاي قال من بحما وولسي قال لي هذه داية حق بجاي سيدا بي كل من علم وولسي قد حباني بالمنى كرما ربي به وبقتي ينشط العلماء وولسي جال لي بالكسر مضطربا مني به الله ما لم يبدو منكتما سلع للذي قد قاده له الله حتى ترى فايقا كل الورى علما علي سلام دي قارق المتحوم في شري والجري حتى صاد بالكرما هو الإمام المرسلين مهن والأنبياء يقيهم في الجوى القمم يوم القيامة تأثير الرقاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من ريما يا يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمة وأمرهم ليلة إذا وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدمه وسار مقتدين به والكل أما قيادا سانوا معظما أجل إشي شمس تخفي كوكبا أبدا ما سني مهر مهما تسع ظلما وهو الكريم الذي لا سالكرام به لما ترب أنوف قل وراك الرمان وما مدى من رئيس هاس مطلبة

لنوري سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمضافى غير خلق الله قاتبة ما لم يكن رئيس سننفق ما لا ما لم يدره بشر أو جن أو ملك سرا قرن باما الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حسبي ما ابتغى محصينا مكتتما حسب جميع به قبل الولادة ما لغيرهم عصارا يخجل الكرماء هو الكريم الذي ما سال مندقبا من شهادة كل فرد منه من فقما ندب كريم من الأخيار والكرماء قرن جاجي قرن فلهم مصنا حدث في من قيار ما أتى عدن منهم بما يخجل الأخيار والعلماء بجاي لم يمل لسن بآدم موس له داع لهير من قرع شمام نجا بي لغنوا في سفينته وسين يحقب هما أثبتوا كعمام بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جبن ومن كيد من هنهق فلا والأمام وصائب النون بالماء هوا فرجا من ربه بدأ قد كان منتقما به قد النار إبراهيم باردة ما سلا ومن كيد عدا سلما قد فاس أيوب بالماء بحافية بدت الله إن بدر مسه ألما بالمصطفى بار موسى كان منفلقا كما به روح سالس ما يسمى بأولين للداود الحديد به هوا سليمان تسخيرا كما فيما بجاي أسد رسول الكرام مها كأنبياء جميعا ما له معلما وهو الكلم الذي أثرى الله به إلى سماوات الليل جاليا سلما قد بعض يثر وجبريل سرامه فوق البراق لما عن ورا بهما سرى يلاقي جميل لسى بسر والأنبياء لدى أخيار مهترما كلا بترهيبه لاقى وفرقه كلا بتبجيله تبجيل من حسما فخاس ما هاس من سر يقص به وليس يسى به قلق هواي سما وآب في ليل قبل الفجر منصرفا لآله ساهبات منه متسما له قوارق لا تدرى حجايبها كلت مدادت وكلت أمدرا قلما قهنا جس النبي أنا منتقل هني سقل لصيف أقدارها طرما ناداو في البر قبل الديخ قادمه بما به قصص الأسان والألما كفا غبر وبصر فيهما وهدا للقل والهب جود لليمين هما بس سمال كفا متسفهين به ما كان منجل ينظر ومن كتما ندى القديم من حبل الله في مرل وساح القلب والجسمان والهمما والبير فالرئيس المطار مجلها والماء قصار مثل الموج منسجما وجعل المنتقى زمن يكلمه والضب كلمه تكليم من طيما للمصطفى سجد سر ما سمت له بهير لوري اشتكى ألما له ارتجى قبل مبدي شري وقدا كأنه لم يلاقي قرصا أو سقما سلام على الأصيب في قلق سوده خلال من جود كل يخيل الديما حديث المباق ساد سودده في سبع أنوار من قصص وسلما عليه مدار الوان الذي سلك في ناجيه كل شخص يتقي نقما لا قصابته
سهبا مجعدة إسفاج مجر فجار هوا سمما في يوم بدر بدا بدا وأمهما إلا كلمة من أهل به همما إذ جاء فيه فردا في شابته قلب هوا شخوة لم يذكروني أما قاد البدر سيوسنا سادتهم وكلهم واثق بالله منقسما قسى سبه بل نبي مهلا له بقالق هبا نفات عما وفي موقل فاصديق ما همر عثمانهم مهلي بغية الغلما إذ قلب عثمان فيهم كالقصات مهلا أما ثلاثة فالإسار من بهما بشق صدق صديق بغدلة مسلما ومن الوسواس قسلما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين منتمما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين مختنما ثم الأليو أليو سار متليا إلا مثل أذكر أقتال مرتيما حليب أدر للوان الله كما قد تنار بنور سزا سلما لهم قوارق حادات لنا سرفر بثن يقول لنا ما سف لم يرما بهم أن القصر وأخنا لزيمانا بقير مكر إلا جنات كرما أدنى دالا يمسبان المغرهما في بدن وكل من علي تسمى وهينما عينوا أعضاء وأخبارهم بما لنا قدر سيرا ومن فسما قصى وصاب وقير القلق درمة وبيد عن أبي سفيان قد بهما لولا زقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمي هوى بكما لولا سعادة أصحاب النبي محل لما انتهوا بدر والكل قد جزما ساروا وصلوا إلى بدر النعمة من فاسوا والنعمة من قابوا فساغوا لما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حسما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حكما وبعدما صبروا جاءوا بريهما وسادهم قال قولا قد نفى وحما ثم أزود مبدن أن يسير به إلا قمار صديق في من سرما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قالوا يريك ذات أدى على الكرما وبدرهم لبدر بدرائهم وأوقدوا نار حرب سنوا كرما وأعملوا بيل والرماء بينهما حتى قبار إلى نهي زمن قتما فقال سناس جند لا يناسيهم جيش لبكم هوهم آي سمما جند بقيل وأرماهن ملائكة في يوم بدر نفس من هوه بكما ألف وألف وألف بدروا جيفا في سالك الوقت من سنوا سما ألف وألف وألف بدروا جيفا في سالك الوقت من سنوا سما جاءوا لبدن وفيهم هيد جئتهم جبريل وفوق عيسوم الأسين حجما كرواجه كل سي كبر الوصي بتر من سمائك قر ما هو سجما والنقو فوق صنعاء يا قابلا برداء حيث مساري وقير القلق بهد الرما وبان جل أبو جل بعل محوم من اتدى فأطان الساق وقت رمام لو كان سالم قل لسالمه قبل انتهاب أسى عرب أرى الوجمام لكنه جره نصف سمه ردا فعس كل مسمى من سما وسما لولا سقاوة ما هدى براس لمن لولا لم يرسل باري برا أرمام
sala alilasi awila mujisatan hiramitina habamida jayshuvan asama sawaidul aqil la tafa ala ahad illa ala ahadin hasal fuadu amam hidayatul qalbi dawun la dawa an lahu illa duqul lasama huwa lasi salama lil mundaqa mujisatun la yabari shuhu illa saqiyun taridun la yarani hama muhammadun sayyidu sadat jumlatihim bi inqilaqul wara min qaliqin nasuma lala nabi ibn hadilai man jalaban mawahibun la ilil akhiyar wal hulama kitabu qilul wara asul hulami ma'an huwa الكتاب الذي من رده حرما ما لم يكن برسول الله مقتديا في ديني فهو محرور يرى نقما سلا علي الذي بالحق ارسله حبا رسولا له نورا لمن سلما هل تلي من ابقى عجائبه في سري وجر تكريبا لمن كرما سبايد الحق لا طفى على أحد إلا على أحد إسقى وارتسما نم الكتاب لصيق أجس البلقاء وكل حن مثله من يوفي القلم أكرم بي من كتاب قصبا إلى لل قد أرقد زابطرا من ربا وعما هو الكتاب لسي لا رب فيه هدى لكل من يدعى قيدرا يري وكما وهو هدى وسراط مستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مقتسما والمنى وخلا ونور للكرما.

أمر ونهي وواد كالوحيد مع الله قائبدا في إشادا لمن فيما فمن يدوم قدبه لا يقيمته فإنه لا يلاقي نار والألمان فإن عروة وثقى فممسكها يداوي من جملة القسران قرن شمام ومن يلازم يلو الدار أنرفه مع تدبر فيما يتوي قنمام ومن يمعن في أوقات منحسلا فإنه سين هاما يلوب الكرمان إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزد أني الجالب وكما مسدني عن كتاب الله قلقنا فقر ولا درر سد لسيط إمام مسدني عن أزياء دابلا سبيل سائل سد كل من حرما سواب الوكر إسرار على لهب حب لدنيا دماد للوراء نعما لفن يقين لسي سد البرية أنا توكل وابتداء ترك سيه تمام ناجد ربي به في البر الساقد من به لاب لمخلوق ودا وسماء ناجد ربي به في البر مرتديا حال مرسل جابي شكرا جلا سلما قد جاد لي الله بالقرآن جود ردنا ولا تعرك شكرا جر لي كرما ألو كتاب بي قد جاد لي ملكي له بي وعد أخيار والخلما سنة علي لسي أبدي مناقبه بهو من أمدري شرمدا خزما.

خذ لي مدلا في وسبل قريب دار وقت السماء حلي سلم عاد خذ لي مدلا bi wa sabbal qayri shura wa tasama sala alilasi amri lahu abadan hala matudin bisan tusidun naqidama filali wa sabbi wal hadid jumlatihim ma qadali qayri husna qayra man basama sala alibdalin bila hadalil baqin qadimun kafa ma'utu yama إلى وسب من بان البراتهم ما قد لي لو في تنزلين يا ما سنة علي لسي لي قاد قلمته قادوا النبي ساكت من فضمان إلى وسبي

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مداه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها العرين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أهل الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلاية تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وهين أبدا، وهب لنا ذي مهار داك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. حونك يا معين وبك نستعين، هذه القصيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي، يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي، نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المكشوف إلى حب المجبوب، وثناء على صاحب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح، آمين يا رب العالمين. الحمد لله كمي خمل بويرت دمامي خيول تبركب كمخي جبل دوني خيولم، الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي خيول تي باركب كي مو خي جبل دوني خيولم، يين غاي دين جيغلن ما جانغلن تدليلن خم خم بويرت جافلن ما فيتي تاي اي فاس فاسم، كو خمني خمنا لي نا خم كو خمول ما واخ مو خم خم لو خمول داي تاخ خم خم لو كو خم داي دولي خم، تلي مالان دي بغا واخ داي داغي خول دغالي واخ جاغالي جيف تي كو واخ جاري ني في اك فانو جيم.

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسل أبدا وسلما على نبي سبق قد حلما سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبب وزن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبه معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب حسبله وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي ولتكفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا معين ولتكفنا بوابي كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالسهل كل سل وعن هرام أغننا بحله ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بأقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
2: برائر والله يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا برائر وانا يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا بلايف سنباريا يا من لبابه

0: وليا بنون نورا يزدوى ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألي في الرحيم كامس العب وسي تحريمي وليا بلسان ذكر وردا بالآم والراء وقل للخردا وليا بآيه هباء مغن يوالي من يسعى اجتماعا وليا بآيه يسرا بلا عسر وكل يسكرا واقبلا
1: كن لي ربيا وجل بياق وجهك الكريم يا وايب العزمة والتكريم رعب النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يا سائد نابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خذ لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتظليم بلا انتهاء هل النبي لا سلوائي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله ولرسول جنة عن كل الله وجه الكتابة يا كالأمالي الصالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوتر ساتحتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروفي وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبدا ما رداء آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسببه سويتك يا خبير السنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمد وليلي وسهبي وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب له المامد على معسم سماه عامد ولي وسهبه الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلما علي وجل النسام باب ردامها أيادك الإسام صل وسلما يا حميد على الذي سمعته محمود والي وسابي الأباهي يا واجب الغب مع تباهي وسلي يا فرد الله توحيد على الذي سمعته أيد والي ما ساب المتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلم أنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا والي وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي سلي وسلم وعيب السماه هل مؤس من سماه ماه واله وذبي الكمات أذالغين الكرم ما همات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائك أبادر يا من إلى مردتك أبتدر هل على سيس ما تهو متهر
2: والآل وسلم سينا مهارو وسليان مع السلام الطيبي على لسي سميته بطيبي والآل وسلم سوى المناخبي يا خير من نجي بتراخبي صل وسلم على يا مؤيدي على لسي سميته بسيدي
1: والآل وسلم نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير انك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك اتاني سول والي وسهبه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والالي والاصحاب اهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع سل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الله وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كل وقلب يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآي الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذبين وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
3: اشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناثر يا من به إلي ينهو ناجر مسلما عليه في الأهل العظام وذعبه وتقبض النظام سلي وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعبه الأنثار يا حافظ المدن والأمثال سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين صلي على نبي أنا تجيب مسلما وهو النبي تبو والآل وتب التكرار يا وهب الفرائي والأسرار صلي على مدعات وقنا مطعن وعروه تنعن وطعن وعرم وطعن وعم تغيات وطعن وطعن وطعن وطعن وطعن وطعن وطعن صلي على مجموع عارضو خبل عليكم حسر عارضو مسلما وآلي وطعن ودل بي على سواء الله بي صلي سلاة تم تظليم على الذي تمعته محلوم والي وتعبي وبلغ نظمي لي خالدا ليبلغ يا من له الايام وشهور صل على مجد مشهير وسلم عليه في الاكرام وتعبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك ليشاهد صل على نبي ثم اشاهد والي وتعبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البثار والتمهير صل على مجد مشهير والال وتعبي تعلو باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهور صل على مجد مشهور والي وتعبي وسلم وتربي قد تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجنثني بردا فديها يا من له الجمال والتفير صل على من هو بشير والي وطعمي وسلمي وجل بجير داك خلمي يا من الي منك تعدي بطل صل على من هو بطل والي وطعم عطاك كلامي بخل كلام يا من جر من له نثور صل على من هو نذير والي وطعمي وسلمي وجل توالي بطل وما يا من ينبي عيداك ينذر صل على ما انتم هو مذر والي وطعمي وسلمي يا من عمان يعاتب من ظلما يا من فؤادي به ينور صل على صل على بدر ثم نور ولا الوطع وسلم ثرمدا يا من يوجه لخير كمدا يا عاد من كل من السراج صل بدلي من على السراج والي وطع بي وبشر بذا النظام خير بثر يا من يفي من كل الرباه صل على مرمو مذباه والالي وطع بي وسلم والتجد لي بكونه بشر كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هر ثم هدى والالي وطع وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا صل بتدليمك يا خوي هل الذي تماته مهدي والي مع ثعب الخير وبشرا بالعذراء المبشره يا نبي كليتي تنور صل على مذموم منير والي وتعبي وسلما وتعبي تعالي بدرور الحلماء صل وسلم يا مجيب الدعاء سمعته بالداعي والي مع ثعب القمر واتقى خالي اخرى عملي يا من به لم يهن يهدو صل على مذموم مدنو والالي والاثاب اهل الاتفاق مع سلام بأمان الصفا يا من يجيئني بناجي وصلي على أمر ومجيب والي وطعمي وسلمة واكذب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صلي على من اسمه مجاب والي وطعمي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل وطعمي تعي السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يعني عدو صلي على أمر وعفوه والآل وطعمي تعي الحناية ما تعرف فيني خيار ولا تعرف لي ولا لو تبي يا من لم يصنع عفوا لا تنا عم بلن دون جاب تعالى لبق بذكري وتعالى عن جاب بات المكري يا عم بين خالد لي مرديو صلي على أمر مهولي مثلي معنا بلا الكراف وتعالى واثن بثري من فلا وثلي وثلي من يا قوي حال ذي ثم عدو حق قوي ولا لو تبي تبي ختالي يا عدم كل من الأقتالي يا من بين جنون يتامينو صلي على من اسمه أمين وثلي من بالحزب وتعالى كتبي كسر نور الخيوبة دون حتبي وسلما بنزوة كتبي كسر نور الخيوبة دون حتبي يا من به فارغني تعمين سلي على مريمه مامون والآل والأثى والتسلم وتلبي فتى الخيوب خالمي سلي وسلم يا أريم أنزل معه كريم والآل وتعالى الطبيعة مران ألا والطبيعة بيان وجار الكرم صلى الله المكرم وسلم عليه في جماعة والآل بلاك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخلي كل ما يمي خطر كتلا من مكيرو وسلم عليه في الأدو وفيه سابي في الأسماء في أم بلا تهني فرورو سلي على مرسمه ومتينو والآل وسعب بالتسليم والبركة خد إلى تعليمي يا أكرم من كونك لي يبينو سلي على مرسمه مبينو والآل وسعب بالسيانة مع سلامة فيني خيانة يا رافع الذي كيس الحمل صل على ما اسمه مؤمل ولا الف طعم ثابت تصرعه مع سلام ولتقلد امره يا من الى الهاج والوصول صل على ما اسمه وصول والي وطعم وسلم وبتوالي في لو انه ظلما يا من به حول لنا وقوه صل على ما اسمه قوه في الارض ما وبتوالي المقام مرمها يا باغي اللي تقود الرحمه صل بردلي مع الهدي هما ولا الف طعم طويل حتى وكل كرينا بلا اخذ يا خير منذر أرائد كان صلي على المطار في المكان والآل واسع والتسلمة كما أبح في إجارة الظلمة يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلع السلفة المتاح وآلي وصحبي وسلمة وبأن الخلب الذي تعلم يا من يهيث كل مؤمن يتيح صلي بدلي ما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وثق لخيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مريب النعمة ولا صعب وتلمك في أفضل توفيق وخير أحد صل على غوث وغيث وخياس وسلمي يا من ما بلا ابتياس والآله وطعم بذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه صل على هدية الإله والحروة الغاسرات الله ونعمة الله وسلم فرمدا والآل وطعم وصيامدا وقي جميع المسلمين يا حبيب ومني يقبل فكرتي مع لفيت أو سلامك لحبدك المقيم محمد وهو سراب المتقيم والآل وطعم وقلل الهدمات كليتي يا من كفاني الصدمة صلي وسلم يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وطعم بذع المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
1: صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ذوي الرضوان يا مغني الأغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وصلي من في آله وصحبه وخطي يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صلي على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صلي على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مح الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صلي بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صلي على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
0: صلي على المتار خير نازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراف وسبي يا من يبايب الزراف صلي وسلم قالق الأزمان على

0: كنوز يقيني على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع الالي وسابي في العالي والمالي سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسابي ذوي العمل وجل بي ذنب ما أفضل عمل سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآلي وسابي خير الأمم ولا توجه لجهاتها الخمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير اجمع سل بتسليم على سفوي عن جملة سالات ذي النفوي
1: دالك جسم ديقولي جنب
2: انا
0: صلي وسلم خالق الازمان على النبي عالم الايمان صلي وسلم خالق الازمان والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضل صلي على المطار خير ناس يا خير من أرضي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم عليه في الأهل سراف وسبي يا من يبايع بزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي.

بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر

آدم اغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة التي في كل شهر.

بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة التي في كل شهر

آدم اغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة الذي في كل شهر مؤمن.

بعد مغنٍ عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر وفي

مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة التي في كل شهر مغننا.

بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة التي في كل شهر

آدم غننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر و

0: بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق كل شهر وفي سفر حماني على ماه مح الحبس والسفر فلا هي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به نزاد مغنما
1: تنكيكو حسب الله ونعم الوكيل حبيبت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر xeside goga
2: bokko bi ñu ñew yépp ko niko do fi jullé
1: do fi wala di wane hamid tuma yasimuni min ad-darar yalla mi nga xamé mom musal ci ad-darar ad-darar ko moy faatu
2: dam bañ ba fofa
1: ndax lor yi mom lor yu am la yo xamné ko don dal ko dal ni mi dalé ñepp
2: keur seigne touba
1: yi sen bi di am ay
2: ñoo ñoo ñoko waxon ko
1: ñu jame
2: ko lor dara do fi jang ci senegal
1: bi mom do nam
2: waye
1: dara fofu limi tekki
2: moy faatu
1: yalla mo musal ci du faatu
2: bay seigne touba
0: raditu an al-mawla wa an khayr khalq كل شهر

مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة الذي في كل شهر و

الأكاديمية العالمية لعلماء الوسطية تشيح عجان جيتكو تي نارونا مغلسي تي أم غانت دف نانيو ديكوراشون بو أم صلو بو خامني دانكو جاغلي الشيخ محمد البشير مي توك دا خمت هوايام اك باس باسام اك ليغي بيغا خامني مي نكوي ليغي كون ني نيو تي لم غان نيغا خامني نيو في تيو يلا نيون واعتصموا تصار وح يلا نيون واعتصموا تصار وح تك تي بحبل الله جانغل صار وح نيب لا وخ بل تي ولا تفرقوا نو اند او تي يونو باج دي تانياخو لولو ورال نين داجالو في توبا دي سانت يال اند كو وا توبا شيخ منتقى يال نكو ياغا ووتي نين ياغا ووي سي كين باج كو ووتي limal tewawon rik dora jall fi luñ fi seddelé ñu am ci wal sin babakar yabal na sidi ahmadu njabotu malik maligay njaboti ahmadu cierno bashiru khay yabal ay wada ñu tew ci lolu doyna kharqul ada cierno madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ni dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina isa lay njaasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñaseen ñewna di magal bis bi cianaba teewal bay asan ci bis bi ibadur rahman anando di magal مسترشدين شيخ مصطفى داي ماغال فوري جوريج ابن عباس سال دومام جي عبد الله متنو سال كرمام الله يغنا نيو توبا لاجل سيرين دام مين يوني توبا نجابوت تفسير عبد السيس مبرما اك سيت امام احمد دم مسيوما جامالني اك سيلين تدال اك جام نغومبا نغيول كير سوسي ام لين جام wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu sew nañ gu yett ak sherif ya sante ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara ko le deg wa bamba modi yagna ndeer nal ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare mo kunta minu xam mi torando mare mo kunta minu am kër mam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rew mi dembu bul fatte kër mam abdou ak mam malle cherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh souwane ñi jog di sammu jikko ye ka wane mbula jolof ngelu limal kër boursine oustaz assane cheikh nam ken du len jinn tierno muniru tek ci hisbullah safiru l'islam ñoo fi tew lillah bul fatit serigne abibou saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture ahmed quraysin tek ci sky ñoo gore imam wa pekin imam keur masar ahmadou dam ndjay minu xam mudinu war touba mourid dimashq ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali amar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sulen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir mabafidon imam nyoro almami abdul mufidon almami ahmadou cheikh delo don almami madina baye mass seigne jabel ca kaolax kedugo ak bakaw nya ken du len nax daru salam yen sigi len digale serigne basirou ndaw la rew mi jale cheikh nebegey wokam limal get ardo alhaji ti jan nak manon na wirdu limal ngoran dolle ca tiernu kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gor ga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo ko wa touba
yalla nanu del

0: don kon ki donc ki nga xamanteni mo don wax délégation fi né donc Serigne Sidy Abdoulaye Kar Serigne Sidy Mokhtar Kar don delsu wat ci délégation yi nga xamanteni ñom ñoo fi tew tay ji tabbi ci bëss bi mu défé ko nak ak ki da talibé ak ki yar wayet mu am lu ñu fatali ndax nak mom bo xamanteni fa mu bok rek war na mëna def li
1: al qadim min al maghrib من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن كي مام داما تي تاخو شيخ بلال ميغا خامني امريك لا جوغي تيو في تي ياغ في تيو دا فا جيل بن تيرا بو خامني شيخ احمد بامبا موكو تاليف موي مراقي الأمن والسعادة متحقق كو توب كو ديفارات كو génn hadith génn aya yi génn waxe borom xam xam yi defarar ko bamuy téré bo xamné aduna sepp man nañ ko jëfëndiko moy téré bi téré Cheikhul Khadim bi Cheikh Bilal Al Halaq moko tahqiq jox ko serigne bi serigne Bachir mi moko mol kon ñi koy sant bu baax nashkuru ya sahir al fadila Cheikh Bilal ala hadha al amal al qayyim وعلى هذا الحضور الكريم والشيخ فايد محمد سعيد إمام المسجد المركزي في لندن والشيخ حمد الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب الشيخ حمزة تمدما جيتا خون دخ دانا جيل كادو لاغي تي تور كليفاي ديني موم نك ميغي جوغي مغرب بوكو تا الطريقة الكتانية muy yoon woo xam ne dégguma ak almouride yi day diggante bu yàgg a yàgg seen maam moo njëkk mool téere Cheikh Ahmed Bamba daan yebal ay ndaw ñuy ñëw di fekk Cheikh Ahmed Bamba kon Cheikh Hamza dana jël kàddu léegi nu rahib bi ko ya Cheikh Hamza ala hada alxudur wa nahnu naarif alalaqat alariqa alati kaanat tarbitu bayna jaddikum wa bayna Cheikh Alkhadim فأهلا وسهلا في هذا البلد المبارك الشيخ الخضر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم بالصومال والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف في المغرب والشيخ عبد الله الرشيد من السعودية محقق كتاب مقدمة الخدمة الشيخ عبد الله الرشيد عندما تخو mi ngi joge al mamlaka al arabiy saoudiye mom itam liggey bi nga xamne cheikh bilal da ko def ci tere bi def na liggey bo xamne non la mel ci tere bi tuddu muqaddamatul khidma kon ñi ngi koy sante diko dalal bu baax shukran lak ya cheikh abdallah rashid wa shukran ala hada al hudur wa shukran ala hada al amal al qayyim wa shukran lak min al a'maq al cheikh mohammed abu zayd ustad al usul jami'at sabrat bi libya الشيخ أحمد الطلحي داعية إسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا الشيخ إسماعيل أصوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر والشيخ محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند amna délégation bo xamné nak président bu Mauritanie le cheikh Oudo Ghassouani moko yabal Seyed Mohamed Foukounache docteur Mohamed Badi al wazir Bamadine al Seyed Wali Ngisseli Fall Seyed al Allama ad Dardiri wul Mu'talla wa Seyed Abdallah Tayib Bouba ñi ñoy ñi nga xamne ñoo fi téwal président bu Mauritanie ambassadeur bi tam bokku na ci ñi fi téw ñi fi téw tam ci ay ambassade Guinée Conakry sen ambassadeur dafa téw Iran yabal nañu sen ambassadeur Mali sen ambassadeur téwna Niger ambassadeuram téwna Norvège ambassadeur téwna ak Thaïlande yabal na ambassadeur Turquie yabal na ambassadeur Venezuela yabal na ambassadeur ñi nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok wal Mamlaka Arabie Saoudia Cameroun ci la bok Canada ci la bok Chine ci la bok Île Comore ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis ak Finland ak France ak Guinée-Bissau Indonésie wal Irak wal Maghrib wal Khutut al Malakiyya al Jawiyya al Malakiyya al Maghribiyya Oman yabalna délégation Royaume-Uni moy Angleterre yabalna délégation Russie yabalna délégation ak Rwanda yabalna délégation wa Soudan Suriya yabalna délégation Consul bu Tchad tewna Tunisie yabalna délégation Union européenne yabalna délégation ak Égypte yabalna délégation Émirats arabes yabalna délégation Qatar yabalna délégation ONG Qatari amna délégation ONG Wami yabalna délégation ministère de ministère bi yone mbiru bitim rew ci Sénégal jëf nañ jëf ju reuy yabal nañ mbolo mu takko takko takko fukki nit ak juroom ben téwal nañ fi ministre bi nga xamné mo yoré bitim rew muy monsieur bi rew bitim rew mu Cheikh Niang président Adama Barrow yabal na délégation ñu téw ci sérigne bi Gabon tam yabal na délégation bo xamné Imam Fall ma nga nele tok moko jité Cheikh Abdallah Ben Baye yabal na délégation bu mag docteur Mohamed Mahjoub Ben Baye docteur Al Fadl Yahdi docteur Cheikh Sharaf ñu and ak docteur Abdul Ahad Abdul Baqi Mbake te Cheikh Abdallah Ben Baye ko ne xamna ni kilifa gu mag la di borom xam xam bu maga maga maga mag Cheikh Baba Tall min at-tariq ash-shadaliya tewna ak al-umda Ahmad Na Daymani ومحمد المختار محمد بن الأبا من النباغية محمد الأمين ولد الشيخ محمد الحافظ العلوي وزاوية باب والحمدي زاوية الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاوية الشيخ عبد الودود الحاجي ньо ньо بوكو نانتي نيغا خامني ньо تيو الشيخ درديري والمعطى تيونا زاوية الشيخ أحمد بامبا زاوية الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن أحمد مسك زاوية أهل أجفق أعمر زاوية أهل باب ولد محمد لقمان زاوية بطلميد زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية أهل الشيخ إسحاق ولد الشيخ أحمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكماطين زاوية الشرفاء غرق زاوية أهل الصلاحي زاوية الشيخ أحمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيجنتي زاوية الحاج المشري معتملان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنقم زاوية كم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريجي إمام صرصارة جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية سمو الأمير الفايز سيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاجر حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من إيطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشرف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر إدريس من توغو والسيدة مريم بنينا من أرجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا والسيد جماني عمر من ساحل العاد والسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ إدريس مورو من توغو والسيد بدر أبو حمد من بوركينا فاسو الشريف هيب أيدرا جيجي مامادي بوكونا تي نيغا خامني ньо تيو ني سامو ورمي توباتام سين تيواي رافتنا ني ورمادي واخون ناكو سارا مامادي واخنا كو ليغي كون ملنا ني وا واخنا نا تام كي نيكون نجيتو ريومي بريزيدان ماكي سال تام يابال نا في اي ناو kon nak ñam jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam seigne mansour ñang ñewon na magal ci wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniko ñom ñi faatu ñepp yalla na len yalla tabal ci aduna di gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamne mom lañ doon wa arafat ci gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talib yi nek ci gambi ñom itam def nañ délégation bu maga mak kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi jox kaddu gi cheikh mohamoudou bachir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: waaw mu doon kon ki nga xamanteni mo doon nak lim délégation ak corps diplomatique ak it ñi nga xamanteni ñoy conseil ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yu ne joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur diné yi ak ite basirou sila lepp lo xamanteni ay gan lan tabbi ci magal touba gouren gi édition 2026 bi dal na ci dik bolé na ci aussi ay personne individuelle ay kilifa haute autorité ci wala diné ne ci biir rew mi ne ci biti rew ñepp ñew nañ tew fi ci touba and ak ki nga xamanteni moy seigne moutakha bachir di khalife général des mourides ci maglu gren gi siar ko dalikoy nak ñaanal waye ñaanal yoonu mourid and ko kit seigne bassirou mbacke abdou khadir mi nga xamanteni mo yor kaddom di porte parole am moy nak sa fonte bu am solo ci ñetti fan yi rawat na ci bëssu dembi di 18 fa safar bi nak moy ñi nga xam ñofi tew amadou bassirou sila
2: ñu def ko ci jean martial bi nga xamanteni seigne moussa ka mom la
1: hawilul kalima
2: sore mentir
1: ila fadl cheikh hamza al kattani الذي سوف يلقي كلمته بالنيابة عن الوفود الكريمة التي قدمت من خارج السنغال إذن نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني تفضل يا شيخ مشكورا كن
3: نجيخ الشيخ حمزة الكتاني كي كدوم تي ترو ديليغاسيون يفي تيوي
0: Cheikh Hamza Al-Kattani moy wax donc ci tour délégation fi tew
4: Allahumma salli ala sayidina wa maulana Ahmad Sirri Zat wa lawh at-tashakkulat wa alihi wa sahbihi ajma'in siyadat al-khalifa al-aam lit-tariqah al-muridiyya as-sada al-ulama as-sada silk al-diplomasi السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها، وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه. ولا غرابة، فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين، لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط، إنما عم البسيطة كلها، ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد. فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ استطاع القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما، استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين وأن نكون متعاونين وأن نكون متواصلين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيت منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل الغرب شيء عجيب
5: ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: شكرا. كن نيو كو خامي رك اك واخ ديليغاسيون بيغا خامني نجيتو ريومي موكو يبال تي مستر المينستر دي لانتيرير جيتيكو مول محمد مختار سيسي اك ديليغاسيون بو ام سولو غا خامي داني لين تود كون نيوم لا نيو جوخ كادو بي رك ان شاء الله. كون بسم الله.
0: Voilà, donc la délégation gouvernementale donc va prendre la parole. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Mokhtar Cissé, va prendre la parole.
7: Je vais vous la délégation gouvernementale, son excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été le premier ministre Ahmadou Al-Amin Lo. La délégation, qui a été fait, c'est le ministre de l'Intérieur. Mohamedou Mokhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takula mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Dieye, ministre bi nga xamne mo yore lepp lu dem ci mbirum ndox ak assainissement. Mi ngi ni tok and ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yore lepp lu dem ci urbanisme, collectivité territoriale ak aménagement. Ñu and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamne mo yoré lepp lu dem ci communication ak relation ak institution yi, di porte-parole du gouvernement. Mi ngi ni tok. Ñu and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yoré lepp lu dem ci microfinance, économie sociale et solidaire. Mi ngi ni tok. Mo and ci aussi ak le ministre Cheikh Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci agriculture ak élevage, souveraineté alimentaire ak élevage, mom moko yore Cheikh Oumar Ba. Mi ngi ni tok. Délégation bi aussi ministre de l'Intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf, muy ministre de la des télécommunications et du numérique. Mi ngi fi tok. Mu andat ci aussi ak ministre Abdoullah Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien. Yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok. And ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim Ane mi ngi tok. And ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital. Ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam, maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoullah Hatka, mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok, dalal ñu momo gouverneur. ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aline Palambay and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sène bi nga xamné mo fi téwol directeur général de la police nationale bi nga xamné and ak ñun mais da am leneen lu ko téy commissaire aussi Ndiara Sène and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamné lepp lu yéré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présenter fi général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoye wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé ken du len ko présenter kilifa diiné gu magla mu and ak ministre bi accompagner ko ci délégation bi buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeur généraux directeur ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER dëkk Touba mi ngi fi tok and ci ak Momodou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG di Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacke muy coordonnateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiasse Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambaye ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy wax son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju mënu ñu lim ñep mais lool def na né délégation la bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen bal ma jërëjëf wa salam
0: voilà mo don lim donc ki nga xamanteni moy nak ñi composer la délégation gouvernementale
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi bo ci yow mas jagle

0: ko serigne bi leralé ci majmu cirque jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa idha turika al bid'atu yaqulu an nasu turika sunnah wa zalika li tawarusi furu' al bid'ah an usulihim falamma tala zaman al 'amali bil bid'ah ظن الناس انها سنه مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لول نك لا ادو نبي دي بوند في ني تول موكو جيس لي خيو تي ريومي اك بيتي ريو تي خيت ياقوتو غو خامني لام ني صاحو مسا جار ادو نا جار ني ني دونه با ملني صاح دانيو تاغو سين ساغو نيكو القران وخين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليزيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون من يخوغ فينتي جامرو فين جيري اك سي گيجي غير لي ني فاغو سي سين يخو نخ يالا نوسلين لن سي لي دون جوف ني ديلوات گيناو نيكو سيرين دي گندي وون bu yag ci ilham salam bamu nan wa ba'du fal yahud wa nasara saru li iblis al khawi usara hatta hada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara ni ni ni ju melni ni mandi war ñu takali ko sen sago sen xalaat yeb fo mu len di jemi moy fo len di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ñi yelif li ñi ak aduna ak yaq jikko yi ta moy valeur yi da nga xamne serigne bi jitu na jamono ta wajalon na ca la ci wufé ci yaq ko motax mu wax ne walin ana qa'iduhum qad sara warifum ila al khifad sara moy iblis ne en japp jam di won do ma jëmelen ci seen alkane te lépp lu ñuy yëkkati ba mu kawe ci seeni pexe ak seeni lëkkaloo ci màmbu rek lay mujj yasauna fi l ardi ou fi nahaari li jaalibin li xarbi l jabbaari mu ne foo leen fekk guddi wala bëccëg seen pexe yépp ci luy indi merum yàlla ca lañu koy jëme ku xool guer yi di am ak bakkan yi ci tuuru ak réew yi ñu daaneel ak ambar boo économie ya cay topp nga xam ne gisoon na lépp sëriñ bi rek dafa ñëw rek ngir xettali bindee fi ci ñaawteef yooyu di feeñ ci mujj jamono moo tax mu wax ne yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami' al wara yaa hadiyan rda ñëw yaram mbuutum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بخط لنيني بلين تكتل سين بروم بلين ومات شراط المستقيم جارك وشال إرادة صادقة أك الهمة العليا تم يالا جنة لنوم دو أمير يتي تل ينوم يرم بني جوج مؤندنك مطل فب أجلب بيور كان نكو ساعر مرتاني بوحيون لكن له حسنات هن لو قسمت يوم الجزاء بين اهل الارض ما احترقوا كل نيب دغ نتي ني گم اك ني گمول ني ويخ ني جيگه اك ني سوري موتاخ مونيون فالله ينصرني والخلق تبعني في البر والبحر ذا نفع بيادرك كون يرماندي جو يالا بگ نيب جيل سين والا ci moom moo tax mu feeñal ko ci bii julli ak ni ñu ñëw ni ba noppi boole ko tubaab yi ñu koy natt mu cee jaar di yëg sëriñ bi daana wax ne tubaab yooyu ñu ma boole doon ñu du ma natt bu ñu ca doon fas di danañ ca jëriñu noonu it la ko booleeg tànneefi naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawo fu ne tàmbulee ca Makka Fass Tanger al madinatu munawwara diko siyarasi amna ben murid ko ko fan tasiru ilayhi an-nas nasu sharqan wa maghriban min raakibin bahran wa min raakibin barra min ash-sham ja'at wulufud wa makkah wa makkah ومن تنجت جاءوا من تونس الخضراء ومن جبل الأكلاء جاءوا ومثله سجل مساس مع واد يضاف إلى أضراء كون برب يوي مطليب أي تانيف موفدا بايكو دي شاري أكتبو lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bi mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem li ñu ci mëna wax moy jambu yalla di liggey ke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahmoud bashir wax ci ñu bahr khadim innama ana abdu tawallani rabbi indahu fakama la sharika lahu fiya fala shabiya li ahadi illa ma'rifati amri khayruhu tabarak wa ta'ala wa khayruhu sallallahu alayhi wa sallam lolu nak leral nak fu bari ci mbindum bana li kulli man lahu wilaya kawni li khaliqil baraya aya kep ku yalla defal wilaya nga am ab cer fu mom yalla leral na sama mbir ba nga xamne kintan la ci ki mani bana li kulli man lahu shu'ada anna an-nabi li yaqada kharqan 'ada nashu ashku abadan fi kawni jar al badih 'ajaban lil kawni amma ben sik sak ci ne yalla def na ma mad dekalem def na ma may ki man ci binde fi yep motax mu ne إن الذي من الإله هست غاب عن الكون وفيه هست لما يالله ماي كل ما أمفنا لول لبنا ببغتي لما خن كل يتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك دفرت سما لب كيم تانا تكيم تاني يوين تبي صلى الله عليه وسلم يالله بنتل كوا موجج جمانو بختو مجتو nonu la serigne bi nekkone bi yassara dina ji bu dello xolli ci yalla do mu jeddelul xarnu am mu jeddi nak du andi sharia bu bes waye day lekkeli wat xolli ak sen borom dekkal ruhi sanam yalla lekkeli wat len ak leeru yoyonte bi sallallahu alaihi wasallam def ci ñom tawhid bu sel ak kamalul muhabbati wal ittiba' ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam li gëna mag ci mayam nak
1: ummihi ni jaad mu'mina nin nafar raditu anil mawla wa an khayri khalq salatu allati fi kulli shahrin wa

الحبس والسفر. إني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغننا عن النفر. رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة التي في كل شهر.

آدم اغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة الذي في كل شهر و

0: yalla ci ay téré ay mbind yo xamne daganu tadu dagan mukk diko genné parce que day wurté genn batuk nit waru ca tagé ndax sakara yalla la sakara yalla moto amna nar nar bu ko masal laaj lind num tollu wan ko no du neexa xam
1: ya baqiyan asamtani min wadabi ya wahiban ilman jalad junna salli ala an-nabi muqim sunna wa alihi wa sahbi musalliman ya man yubahi bi khiyar al-ulama salli bi tasimin ala al-muqaddas al-muktafi al-kafi wa ruhi al-qudus wal ali wasahbi zawi ta'budi ya hazifan kull jawan wa qabdi salli wa sallim qa'iman bil qisi ala imami rusli ruhi al-qisi wali ma jami sahbi ya wasi'an wasali birahbi salli ala al-baligh ruhi al-haqi ma sala min qaidin lil haqi wali wa sahbi wa muhjamiya ma sani fi kal kali an tasmiya salli ala al-muballigh al-mawsuli al-wasil safi wa zi tahsili wa salliman alayhi fil ali al-azam wa sahbihi wa skurbi ya zan nizam wa yassir ta'ata wal karama bi walin nadhim qud marama ya man wujuduhu bada wal qidamu salli ala man ismuhu muqaddamu wasa'iqun wasabiqun wasallima wa alihi wa sahbihi bil ulama maliku ya quddus ya azizu salli ala man ismuhu azizu wasalliman wa alihi wa sahbihi ya man kadhani janibatin nahbi ya man kadhani kulla janin ya'tadi salli ala afdal hadi muhtadi وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل
2: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المقفر والمراج والأهل وساب سرور الراجي يا من على عرشك سستواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرأ سلي وسلم في جميل آلي وسبه في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسبه كما حباب بلا انسرام سل بتل من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآله وسبه يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميل آلي وسبي والاستجسواني على الرسول سايب البرهاني صلي وسلم بسبب الأذاني من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البياني صلي وسلم بسبب الغياني من آلي وسبي وكلي بلا معادات ونوير كلي
3: أما لوجهك الكريم زنزم أدب كل الأيادي العزام بلا شن ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبليس مجد من الكتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الأراضي والسماء سلي بلا حج على من قمتي خلق بلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسلما عليه وغفر يا غفر لقاري وآل به النفر وجن ورافة النزام سرمدا وسارتنا في مدن لأحمد وسليا وسلما عليهم في علي ومن إليهم وارفع بي قبل التوجه اللهم إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واتلك يا رب الورى خير مراد وابل من يقرأ ما يغبط به سوى

يا جميلا ينجد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على نبي وكليا في آله وسبه وترفعا إليك سعي بردا يتبعا يا ربنا صلي وسلم سمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد الختام من أرسلتهم كالأنبياء يا زسما وآله وسبه وتجلي ذان المخالق به ينجين يا من أمر تاسوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمر تاسوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل نظمنا لوجعك يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسعي.

ومن تمست بجاه المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المطارف الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الرسل.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا،

العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خذمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده.

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا

فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلما على نبي سلام.

من اللعين الخب الشر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصن مخفي. يا من من الناس معا عصمتا خير الورى وشأنه عظمتا. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه

وآله ومطر السحابة، وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة، وانشر علينا بركات الفاتحة، واجعل دلاءنا لعذب ماتحة، ولتغننا بك مع المختار، لنا بحرمة النبي المختار، وصل سرمدا عليه بسلام، كما إليه قدت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ.

لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي.

بحرمة العذبلة المنيعة. صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمة. بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صلي وسلم.

لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرض في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجد

مات الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هبلي بركة ولي لي باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات ولي أدم

0: tilawatan
1: kitabi mulku wa sitruhu ma in ilayhatku
0: إفس الباخي وإزمة الباخي مع الإطلاق محمد عليه أفضل السلام مع صلاة جاء بأفضل الكلام سكا وعقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان سكا وعقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درره

لخير فكر قدر سم كل مريد كل مريد كل مريد كل مريد بيلاس فليدم تلاوة لخير ذكر قدر سم.

من الشيطان في كل موده وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاره يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تمي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاره ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن.

وسى خافه شيطان وسره المود والاوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي برم توبا أسيرو معجمة والكاف والراو للر

مؤمنة به كجيم بلا من بعده باو فداد مجمة والراو فارخني والباو بالخزن عن

ترى خلب بدع تمنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

الأرض منفردا وليس يدفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري وردوان له أبدا بذي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع السفري بالحفص ما فتنت للحسر سكلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسخد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبي نجي نبي نبي نبي ñu ngi lay di nuyu bu baax di leen ziar di ci nuyoo bi